0: لق قوانكوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوانخيك كو كأن نق نكوك أنخلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخونخوك تشيك أنخل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريقلا
1: Por primera vez a Cobán, el primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo. Era de dinosaurios. Un espectáculo que te sorprenderá. Dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de alto.